أفوند بشمية نتقدى الشمو تقي ملجوتو نهوي سويانو اي كانت بشمية أبعر هلا نخما سنقانا يومان وشغلا خوبين اي كانت دبخنا شغلا الخياوي ولاد إلا النسيونة إلا بصن من بيشة متلديلو خايم الجوتو خير عالمه.